0: ولا تحزن عليهم
1: ولا تك في ضيق
0: ولا تك في ضيق
1: ولا تك في ضيق
0: ولا تك في ضيق.

إنهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له

الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.